0: بين عن خشوف كبرنا كده بوشة برنا فاسي بنتلي يخطى جيم اللي بتشم كل قسم شورين كيالبو
1: سيدا زيكس سيدا
2: زيكس مراش وموت يخطو ياكا توبلا اف ام مشاتي واتبالوي تبيشو Basadi bo ba ba ra go le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo o thobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo thaba zimpi thaba ya go rwala khipi ka meriba ka bophara bja Afrika re hwetša go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus thobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: Six more, shall we? The Kitikida, you are Kamo Askukuni Kamutra Sikamuki. Ubreka Songo Kaho Bello Kubreko Shay Janisto and Siki. He asks you, Jola the man, as on belief.
2: Go shaya gago, khatho ya gago, khatho ya ka go thobela FM le 6 mogashwa.